0: man, all this shit. You know, man. موجود ومن موجود. اللي كنت الحلم اللي كنت حلم له إياه أروح.
1: يا بابي الساعة 6 ما لقيت إلا غربت، قولوا لي إجا البوليس في الزيت. أنا سألت قلت له البوليس سوري اللي معه برين دامج جاي من المكتب هوسبيتال وما بعرف شو. هو راح البوليس قال لي أوكي حمل حلوله. قال لي ليش قلت لهم معه برين دامج؟ قلت له مشان ما ياخذوك.
2: هي آخر مرة نايم بالبيت؟
1: إيه.